شط نقهر عليه. هلا نحن عم بنروح لنا عائلات وعم بنروح لنا طائفات، بس إنا الله. يا دول، يا أهل العرب،